أحد المثله بقدر شكر يني من أوله لقمام في الأهل وصل والحادي نجم أمته أبقى سلامي أسيس لم يهس عدمام سنة علي ما تلي بيته بما بقى هوى سكر ما لقمام في الأهل وصل بما ناس ذباته أبقى سلامي مقيد قلد نهمام فلا علي لسي أغلى نبوته حتى تجرد بي أجداد الكرماء ولا لبسم والمتصدين به أزكى صلاة بدالي من يقين لمما فلا عليه لسي اهتاه مجسدا أضغط بالكفر حتى كل قصد ما ولا لبس بمدنجرين به أرجع زلاد مدعلي من يقين شامان فلا ألي لفي بسبق كرمه حتى ترى تبقوق من حل ما ولا لبس والمهين سنته أرجع زلاد مدعلي من يقين الأمان سك المجر الذي قد اتجد به وصان كل ثورا فساد وامام خسان كل أفيش كارني بمنام حذر النفسي وسيطاني وما كومام سك المجر الذي قد اتجد به من اتفاد لسيد القدمام ومن مكائد أدائي ومن ثمني ومن كلام وحين مهبلا وأمام ومن حجاب ومن وقف ومن رياد ومن قلو وإفرات كمن هرما نويت كوني عبد الله مندسلا لأمر النهي التائي أسمى وتما نويت كوني عبد الله مندسلا لأمر تارك نهي أسمى وتما متمسكا برسول الله سيدنا محمد من ما أسان والوجما بيت على طفل وفي علن حناية من الله سسع الألم لو علي لوجه الله لا للقى ما زر وقس قلمة قد تهجل القدم لاك والعادر أم دايه سهرا وان يا أفابي عن مثل جرم سمام وهو القياس نسي هنا وقدا من كل ما يلب القطران والندم ليضربي بكوني دار قادمه ودفي لسوى نبيه ناكرما وهو الذي كونه لدار فرهن إذ كونه لي قادر دا كرما وهو الوسيلة للباب متكلم سبحانه قادرا قصصا والأمام نما الأفل الذي قصرني أبدا ولا يوجه لي درا ومن سلما وهو الصفي الذي بان صفاقته ليذ كفاني به سهس ما صدما وهو الكريم الذي قد قاد لي ملكي سرن جاتي كفى مكرا قد برما وهو الكريم الذي لي قاد قلمته وقاد لي من سرن جفي الحلما قد قادني الله بالماهي درائقه سلا علي نسي ما سان ما هلما حالت لي من يخفي ويولن ما سافي الورى سرمدا سرم قد اكتتما في الليل وسب ما فاس امرؤ ابدا بأثن سن بلا نكر يري ندما وما مفيد او هذا متفيد به وما يقول لمن نال ردان اما وهو نزيل الذي مغني يكرمني بجاه وأسال الديخ وأسال البحل ما كتما وهو نزيل الذي مغني يكرمني بجاه وأراني بل ما كتما والوصل الذي الوحاب أوصلني له به سائدا بي بهل من علما وهو سجال الذي رامان يشمني به من ناشطرا فالأذن سرما
له بيسارا ببلا ما هو الليمان ووصف جاب زير مان ياسمني به من ناجدرا فالأذن سرمان وهو الوكيل نسيبا أن يشدني به وسط أني عن جالب وكمان وهو الألي لسي حنان يسرني بجاي وأصال الضيق وسامان وهو القوي لسي هادي يثبتني به وساق لقيري جملة طلق شمام وهو المنيه لسي كافي يهول به بيني وبين لسي عن قيري فصمام وهو البصير لسي هادي يبصرني بجاي وقاني سهو الوامام وهو لسيبر يهميني ويقلأني بجاي وسنالي فرهد الكرمام وهو الأصيم لسي باقي يحسمني بجاي مسكفاني كل ما ارتكمام وهو لسيلي ألان الله وأخلق لله بجاي مسكفاني كل من سلمام وهو لسي قال لي باقي بسالة حق بجاي مسلعي قال من بحمام وهو لسي قال لي هذه هداية حق بجاي سيدا بي كل من علمان وهو لسي قد حباني بالمنى كرمان ربي به وبقطي ينشط العلماء وهو لسي جال لي بالكسر مضطربا مني به الله ما لم يبدو منكتما سلع لي الذي قد قاده له الله حتى ذرع فايقا كل الورى علمان علي سلمان دي قارق المطح في شري والجري حتى صار بالكرمان هو الإمام المرسلين مهن والأنبياء يقيهم في الجوى القمم يوم القيامة تأتير القاتبة والأنبياء له والكل قد وكما يقول كلهم نفسي ومدنا يقول أمتي أرهم خير من ريما يقول كل أمتي وأحمدنا يقول أمتي رب خير من ريما يقول كل نفسي وأحمدنا يقول أمتي يرحم خير من رحمه وأمهم ليلة إذا وجاوزهم حتى دنا بارتقاء من سماء لسماء هل قدمه وسار مقتدين به والكل أما قيار إنسان معظما أجل إشي شمس تخفي كوكبا أبدا ما سني مهر مهما سسع صلما وهو الكريم الذي لا سالكرام به لما ترب أنوف قل ورا كرما وما مدى من رئيس هاس مطلبة إلا ولا سبه كي لا يرى ألما أجداد الكرم على سبه وهوى به مقامات والتقريب والنهما لنوري سجدت أملاك مرسله للجد آدم نورا فيه منكتما للمطافى قير قلق لا يقاتبة ما لم يكن رئيس سننفق ما لا لدلع يما لم يدره بسر أو جن أو ملك سرا قرن باما الأنبياء وجميع الرسل والكرماء حسبي مبتغى مقصينا مكتتما حاس جميع به قبل الولادة ما لقيرهم عصارا يحجر الكرماء وهو الكريم الذي ما سال مندقبا من شاذر كل فرد منه من فقما ندب كريم من الأخيار والكرماء قرن جاجي قرن فلهم مصنا حدث في من قيار ما أتى عاد منهم بما يحجر الأخيار والعلماء بجاي لم يمل لسان بآدم مس له داع لهير من قر عشمان نجا بي له نون في سفينته وسين يحقب حما أثبتوا كعمام بالمنتقى أخرج المنان يوسف من
ومن كيد من هنهق فلا ولا ما وصايب النون بالماء هوا فرجا من ربه بدا قد كان منتقما به قد النار ابراهيم بردة ما سلا ومن كيد عدا سلما قد فاس ايوب بالماء بحافية بدت الله ان بدر مسه الما بالمصطفى بار موسى كان منفلقا كما به روح سال سماء سماء بأولين للداود الحديد به هوا سليمان تسخيرا كما فيما بجاي أسد رسول الكرام مها كأنبياء جميعا ما لهم علما وهو الكلم الذي أثرى الله به إلى سماوات الليل جاليا سلما قد بأثر وجبريل سلامه فوق البراق لما عن ورا بهما سرى يلاقي جميل لسى بسر والانبياء لدى اخيار محترما كلا بترهيبه لاقى وفرقه كلا بتبجيله تبجيل من حسما فخاس ما هاس من سر يقص به وليس يسى به قلق هواي سما وآب في ليل قبل الفجر منصرفا لآله ساهبات منه متسما له قوارق لا تدرى حجايبها كلت مدادت وكلت أمدرا قلما قهن جس النبي أنا منتقل هني سقل لسي فقدارها طرما ناداو في البر قبل الديخ قادمه بما به قصص الأسان والألما كفا غبر الوبس ذيما وهدا للقل والهبجو

نضل قديم حبل الله في مرل وساح القلب والجسمان والهمم والبير فالرئيس المطار مجلها والماء قصار مثل الموج منسجما وجاء للمنتقى زمن وكلمه والضب كلمه تكليم من طيما للمصطفى سجد سر ما سمت له بهير لوري استكى ألما له تجا قبل مبشري وقدا كأنه لم يلاق قرصا أو سقما سلام على الأصيب في قلق سودح خلال من جود كل يخيل الديما حديث المباق ساد سودده في سبي أنوار من قصص وسلما عليه مدار الوان لسيس لكم في الناجي كل شخص يتقي نقما لاقت صعبته سهبا مجعدة إصفاج مجر فجار هو سمما في يوم بدر بدا بدا وأمهما إلا كلمة من أهل به همما إذ جاءوا فيه فضا في شابته ألب هو شخوة لم يذكروا نعما قاد البدر سيوصنا سعادتهم وكلهم واثق بالله منقسما قصاصب هبا للنبي مهلا لهب قالق هبا نفاتهما وفي بوقل فاصديق ما همر عثمانهم مهلي بغية الخلما إذ قلب عثمان فيهم كالقصات مهلا أما ثلاثة فالإسار من بهما بشق صدقه صديق بغدلة مسلما ومن الوسواس قسلما قرفارق سق الفاروق هدى خمر وفاس بالقير سنورين منتنما قرفارق سق الفاروق هدى خمر وفاس بالقير سنورين مختنما ثم الألي ألي سار متليا إلا مثل أذكر أقتال مرتيما حليه بادر للوان الله كما قد تنار بنور شزا سلما لهم خوارق حادات لنا سرفر بثل يقول لنا ما سف لم يرما بهم أن القصر وأخنا لزيمهنا بقير مكر إلا جنات كرما أدعي دا الله مصبان المغرهم في بدر وكل من علي تسمان وهينما عينوا أعضاء وأخبارهم بما لنا قد أرسيلا ومن فسمان قصى وصاب وقير القلق دور مثل وبيد عن أبي سفيان قد بهما لولا زقاوة ترى لما قصدوا بدرا ولكنهم عمي هووا بكما لولا سعادة أصحاب النبي محل لما انتهوا بدر والكل قد جزما ساروا وصلوا إلى بدر النعمة من فاسوا والنعمة من قابوا فساغوا لما الله جل له سر المسون به وأودع له في أكامه حسما الله جل له سر المسون به وأودع له في أكامه حكما وبعد ما صبروا جاءوا بريهما وسادهم قال قولا قد نفى وحما ثم أزود مبدن أن يسير به إلا قمال صديق في من سلما وقال سيدنا الفاروق بعدهما قال يريك الأداء للكرما وبدرهم لبدر بدرائهم وأوقدوا نار حرب سنوا كرما وأعملوا بيل والأرماء بينهما حتى قبار إلى نهي زمن قتما فقال سناس جند لا يناسيهم جيش لبكم هوهم آي سمما جند بقيل وأرماهن ملائكة في يوم بدر نفس من هوه بكما ألف وألف وألف بدر جيفا في سالك الوقت من سنو أسما
ألفٌ وألفٌ وألفٌ بادروا وجنفنا في ذلك الوقت من سنوا أسماء جاءوا لبدن وفيهم هيد جئتهم جبريل وفوق عيسوم الأسين حجما خروا جهو كل سي قبرين وسي بترين من سمائك قرن ما ون سجما ونقو فوق سنا يا قابلا بردا حيث مساري وقير القلق بهد الرمام وبان جل أبو جل بعل محوام من تدافع أطان الساق وقت رمام لو كان سالم قل لسالم حوام قبل انتهاب أسى عرب أرى الوجمام لكنه جره نسس مهردا فعس كل مسمى من سما وسما لولا سقاوة ما هدى براس لمن لولا لم يرس الباري برا أرمام سلا علي لسي او لا مجيشه هيرميتنا بمدى جيش وعصما سوايد الاقل لا تخفى على احد الا على احد هاس الفعاد اما حماية القلب داو لا دواء له إلا دقل لسام هو لسي سلام للمندقى مجيسات لا يباري سهام إلا سقي طريد لا يرى نهما محمد سيد سادات جملتهم بانقلاق الوراء من قالق النسما للا النبي بن حد الله من جلبا مواهب الله للأخيار والهلما كتاب قيل الورى أصل كل مما أن هو الكتاب الذي من رده حرما ما لم يقل برسول الله مقتديا في ديني فهو محرور يرى نقما سلا علي لسي بالحق أرسله حدا رسولا له نورا لمن سلما هل تلي من أبقى عجائبه في سري وجر تكريبا لمن كرما سبايد الحق لا طفى على أحد إلا على أحد إسقى وارتسما نم الكتاب لصيق أجس البلقاء وكل هل مثله من يوف القلم أكرم بي من كتاب قصبا إلى لل قد أرقد زابطرا من ربا وعمام هو الكتاب الذي لا رب فيه هدى لكل من يدع قيدرا يري وكمام وهو هدى وسراط مستقيم لنا توبى لشخص به قد كان مقتسما والمنى وخلا ونور للكرما ومن بي لا يرم خير قد زقما فهو صبي الذي ما في منه وجن للشاعر الذي قد وجد نعما امر ونهي وود كالوحيد مع قائبة في إشادة لمن فهما ومن يدوم قدوه لا يقيمته فإنه لا يلاقي نار والألم فإن عروة وثقة ممسكها يداوي من جملة القسران قرن شمام ومن يلاسم يلو الدار أنرفه مع تدبر فيما يطوي قنمام ومن يمعن في أوقات منحسلا فإنه سين هاما يلوب الكرمان إني لأحمد ربا جاد لي كرما به وزس أني الجالب وكما مسدني عن كتاب الله قلقنا فقر ولا درر سد لسيط إما مسدني عن أزياء داديلا سبي رسائل سد كل من حرما سواب الوكر إسرار على لهب حب لدنيا تماد للوراء نعما لفن يقين لسي سد البرية عنا توكل وابتداء ترك سيه اهتمام ناجد ربي به في البر الساقد من به لاب لمخلوق ودا وسما ناجد ربي به في البر مرتديا حال مرسل جابي شكرا جلا سلما قد جاد لي الله بالقران جود ردنا ولا تعرك شكرا جر لي كرما ألو كتاب بي قد جعل لي ملكي له بي وعد أخيار والخلما سنة علي لسي أبدي مناقبه
بهو من أمدري شرمدا خزما.

هذا لي مدلا في وسب القريد دار واقتسما حلي سلم عاد قال لي مددا بي وسب لقيري شور واتسما سلا علي لسي أمني لغو أبدا حلا مثور بسرا تسر القدما في لال وسب والحديد جملتهم ما قال لي قير حسنا قير من بسما سلا علي بدعلم بلا حدر باق قديم كفى معطو ياما بلا لباس بمن بان البراتهم ما قد لي لو في جنزلين ياما سنة علي لسي لي قاد قلمة رحوم قادوا النبي ساكت من فضما بلا لباس بأبام قاد بدل كما بي قال لي هلال ما يزمان سلا علي ما تلي مجاغلني لو بي مالي قدر عصما إلى لبسي وأزيال جملتهم كما كفاني مكروه وما عرما سلا علي ما تلي مرمني بمالي قنفا مربوس والبلما إلى لبسي بآل قيري والحنفا كما كفاني ما لم يرلم من كرما صلى لي ما ظليم قايدني بشغري وشولي الجنات متكما فلا لبس بما لم رون قردا بلا حساب ولا مكر فما اقتتما الحمد لله رب العالمين بما محمد من بإرسال قد قتما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

بمن يوسابك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات شيئات وأعوذ بك رب أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

شيخ مسامبا يوم لك الموت موجي بامبا بامبا كو في ليلة القميص وير رجب لويجي للموس ملايكا جنيه رجال الخيبي نيبو دي تيرو غدون نايبي

كل مريد صادق فاهم. بدر منير جواد فايق عالم قدوة كل مريد صادق فاهم. بدر منير جواد فايق عالم قدوة كل مريد صادق فاهم. إن كان أسخر إخوان القديم معا فإن إمته من أكبر الحمم. إن كان أسخر إخوان القديم معا فإن إمته من أكبر الحمم. لعب في سوى تخوى

رعيب سدر سليم القلب من دنس سمس من العاق قد تجود يا سلمي رعيب سدر سليم القلب من دنس سمس من الحق قد

سجر المعيمن في الأوقات ضيدن وسور عادته في الفعل والكلم أغرم به من طويل الباع رتبته بعد الخديم طالت عن سوي الكرم لولا الخديم إمام العرس قدوتنا لكان أفضل آل العرس كلهم لولا الخديم إمام العرس قدوتنا لكان أفضل آل العرس كلهم لولا الخديم إمام العرس قدوتنا لكان أفضل آل العرس كلهم لكل فرد

قال يزداد في سر وفي علن بعر ميت بكل الخير والنعم طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم طويل عمر سيء الجسم ساء من تاوي إلي جميع العرب والعجم بحرمة سيك فوز الأرض مدينة نور العبادل في بدل ومقتدم بحرمة سيك قوز العرس أحمدنا نور الأفاديل في بدر ومقتدم هل إلوان ربي محجماتي سوي البسائر

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق

فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا.

هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.

سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وقالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين ينجي ديغلو راديو خسيدو اونلاين توبا موندو بي كادو لي بايكو سي سيديو شيخ محمد المنتقى شيخ محمد البصير جانغن ديفتي ديغلو بي ني فاسيني اند اك يين

0: مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وأمتي وسلم تسليم. أعوذ بالله من كل ضر. أهيت مولد النبي من أستشي والحاد لي فوق المنافي تلسشي. علمني مما يساه الله ففر إبليس ومن والاه. وجاءني يوم الخميس في الرجب بما يدوم سرمدا خير حجب. سبم بي هاتي لخيري بسمن. الله خالق البرايا والزمن. برأني القدوس من أمرالي وأسكن الله سمه في أقرالي. إذا كتبت أو قرحت جاها إلي ما يحقق الرجاها. لم يبق بيني وبين الرب مكدر وقادني بالحب. لم يبق بيني وبين المنتقى سلا عليه الله مانه ارتقى. الله ربي وقلي والأبيب والمنتقى وشيلتي قل حبيب. هرب إبليس لخير الدرري مها قبيله وتنمو درري. مد لي نافه نفءا حسما وللشواية دهما تحسما. نويت صغر الله بالكتاب وثانني له أن الحتاب. كرامتي قد يدي ولي جذب أحسمه ربي بقتيفا جذب. لقنني في القتي محت الوحي وللجنان سانهم للمؤي. لقنني تحرى لبي سلما كلي ساكرا لديه القلما. لمني الأقلام للجند الكرام وقاد لي الله بها خير المرام. رد الكتابة حد الله إلى سوى جهتي وصفرت بالإلى. رفها ما كتبته من أستشي منبئا في رفعه في تلسشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بقوة الله تعالى الكريم سل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره أبدا بآشي المقدمة وادقل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا. وانفع بها كل من أحبها وكل من اتنى بها أو أهان لا تشيع. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أمد خديما سمعته محمد. بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع السفيه مسلم الإتاب. سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى. ثم الصلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام. سيدنا سفينا المقدم إن الذي تسكو لديه قلم. وسيدنا محمد سيدنا سفينا المقدم إن الذي تسكو لديه قدم. محمد وشيلتي وجنتي أن الأهالي والأسع والجنتي وآله وصحبه الأبرار في الهال والمهال بالتكرار. هذا وقصدي خدمة تقر حيل النبي بها كما تبر. نويت من سلحام قطمة تزر مصفعا به كفيت ما أسر. قدرمت من رب البرايا قدمة لمن بجائه كفاني صدمة. أحمده على خروج من درر وكل سوء وأناء وقرر. أذكره صغرا يجر الصيدا بذن ولا يجر نهوي كيدا. أمدا وصغرا لا سما برورا رب الورى وصحصح القرورا. فقلت ناسما لس المقدمة فقمت ناسما لس المقدمة مسليا بها على من قدم. متجيا كوني قديما أسنى وأن أفوس بالمقار الأسنى. ملتمسا من مالكي أن ينفع بها لشي يريد أن ينتفع. جهلها الله بجاء المصطفى سلا عليه بسلام يصطفى. نسما مباركا يقي الأصابع كما لشي كابدني أصابع. وجوسة عابدة لله مع الكتاب والرسول الله. سميتها جالبة المراقب في هاجل كهاجل لراقبي. قد انصرفت للمراد قائلا مع السفع بائتا أو قائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وتسليما. لبيك ربي وصديك والخير كله بيديك. عبدك الراجي بين يديك قائلا مصليا مسلما على أكرم خلقك قائلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا. أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية أولى محمد وأن نسلم على يا باغيا أبقيت سرمدا أولى. فسرمدا سل وسلم يا كريم أني عليه ولتقل لما أروم. سل عليه في جميع الآلي مع السلام واستجب سؤالي سل عليه في جميع شأبي مع السلام ولتنوي الله بي وفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مطمئنة وفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تشمه من سلمة وفر لكل مشن ومشنة مغفرة لهم تقود الأسنة يا الله صلي أبدا وسلما على النبي صدقه قد علما سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآل والمآلي يا من به استاس خير الأنبياء من اللهين قب شر الأقبياء صلي بتسليم على النبي والآلي والصحبه وسن مقفي يا من من الناس معا أسمتا خير الورى وسأنه أسمتا صلي وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وصلي يا رحمن بتسليمي على الذي بويس ساعة تعليمي سيدنا محمد والآله وصحبه في الآل والمآل يا آمرا خير الورى بالأسبلة كما أسمته بها والأسبلة صلي عليه وتسلم كل إين في الآل والسبي معا وسالئين وصلي يا رئيم بالسلام على الذي تصره أقلامي سيدنا محمد والآله وصحبه يا من جاد بالمآل يا خير منشل وخاب أسبلة وغير منشل حباب البسملة سل بتسليم على من فاغا في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآله والمآلي كما بأستأس من سيتاني والنور القلوب كالأوتاني وفيه باركت وفي السآب وآله ومتر السآب وانصر علينا بركات البسملة وطهننا عن قسوة بأسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة وجلد لاحنا لأسب ماتئة وطننا بك مها المختار لنا بهرمة النبي المختار وسلي سرمدا عليه بالسلام كما إليه قط أفضل الكلام وتكفنا بألف التعوش ما يستأس منه يا مؤوش وتكفنا بأينه كل اللئين وكلما لم تره لي يا مؤين وتكفنا بواره كل أوت وطننا عن جالبات لقوت وتكفنا بسال كل سلي وأن أرى من أخننا بإلي وطهننا بالله أن شواء ما كل ما لوجهه نأواء وببقية الكروف أبلنا فلن به يقبتنا من قبلنا وهب لنا بالحق باء البسملة والشين والميم سرور الكملة وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع الهارين والنارين وهب لنا بشينه السعادة في الهال والهاتي وقرقر آدة وأبلنا بميمه ملك يسر وبيسير أهننا أما يسر وأبلنا إلانة بألفي بغير إجيان والنوير مألفي وأبلنا بلاب لطفا آجلا مع البسارات ولطفا آجلا خلقت لي بألف المخفي نيل المقامات ولا بتي خلقت لي بالألف المخفي ليل المقامات ولا بتي فسلي سرمدا بتسليم بلا نهاية على النبي قبلا سيدنا محمد والآلي وسبئني وسجب سؤالي بهرمة الأسبلة المنيئة سلي على من جار بالسريئة سيدنا محمد وسلمين والآلي والسبي وكل مسلمين وطهني أن التحوساتي يا واحدا في وصفه وساتي وفي فهاله وجد باسمه لي من الضرر كل وصمة وفي فهاله وجد باسمه لي من الضرر وكل وصمة بهرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سلي وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآلي وصحبه يا من له مآلي وليحف فيك الدوام البركة بغير مشرك وخير مشركة وطلني بها كساء الآدي وتكفي خير بسري جئادي وليبارك في جميع الأركات وسكناتي وجعلنها بركات يا من بيستعص من إبليسا وكل شيء قد أوى تفليسا لك شكوري بعد أمد قالدي يا أعليا عن ولد ووالدي أسب لخير جئتي سيطانا وليرل في وطني أوتانا بهرمة الألف يا ألف في تعوشي خلل لي الإسمة يا مؤوشي بهرمة الألف في تعوشي خلل لي الإسمة يا مؤوشي بهرمة الأين تجاوز أبدا أمن يلوس بك حيث أبدا بهرمة الواو إلي وجئا ما رمت منك كرما متجئا بهرمة السالي أسل كل من يسوءه بسلي من أبناء السمن بالباه واللمين أبلي بركة ولي اللئين باخيا بتركة ولي يهب بالهاي أنفاء إباد ولي أدم خير رسوخ والسبات ومن بحق ميم كل من لئن من قتل النهبي والتكوني والتئن ودر بحق النون كل من مرد لغير ما يدرني أي سورد وأسبن كل سيطان مريد وأسبن كل سيطان مريد بألف السيطان لا نبي يريد ولق قيري لئن أي سرام لرن ورات له من المرام وبسخاوة للسيطان لغير ما ملطه أوتانا يسوقه مؤيسا من الأفيس وليس ينؤني بكيد أو لفيس بتائه ويتوافه إلى خير جهاتي يا أفيسا بإلى بألف الشيطان أسب مقرى لإسمه يا من أديم الشغرى بنوره لنهره جميع ما أسم من كيد وكل ياسمي بألف الرجيم أسب درى جابه له وصف السراء بلامه له ملامة سرفي وتفنيه وفؤادي أرفي برائه ورد الله ما قصدا في من الضرر حيث الرصدا بجيم اسم أن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يأبدا بيائه يسوقه لقيري الوائد القهار موت القيري بميمه ما انتهاؤه الليا خائره ولي يقول سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إبنا صلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أغرب وأجنبي سيدنا محمد وباركي يا واحدا في الملك لم يساركي ووجهه السيطان والمكائدا لغير النهبي لا تزغلي كائدا وتكفني مفسدة وأسدا ولا تزغلي فاسدا ومفسدا وتكفني مفسدة وأسدا ولا تزغلي فاسدا أو مرشدا وليكن في الأركات سرمدا وسكنات وآياتي أمدا وأيش اللين من جنابي يامله سوري سائت نابي وتحني ما سأني بالأسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباه أحسن بقى أجوبة لكل ندب سبقا وليهب باليني وليهب بشين شرا أصمع يا مهنيا عن كل من تعسما وليهب بالميم ما هو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليهب يا رب إكرام الأهد بألف الله الكريم الملتأب إلا ميني أبلغفيني منك جميلين ما صرفيني وليهب بالآية إيبة الجميل يا من لما لم ترله لست أميل وليهب بالآية إيبة الجميل يا من لما لم تر لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة أبي أبديها يا رب النجابة وليهب بلامه لسانا شق وقل لي أبدا إنسانا وليهب بالرائر الوانا يدوم من غير سلط وأنا إن يا قديم وليهب بالهي إفسا بارئا يا من لباله أتيت الضارئا وليهب بالميم ملكا آجلا بلا إساب ثم ملكا آجلا ومدلي بألف المطلوبا يا واعدا لين لي خلوبا وليهب بالنورا يستأ ومنك نفا برلا لا يخطأ وليهب بألف الرئيم إكرام شيء به وشيء ترئيم وليهب لسان صدق ورلا بلام والراه وقل يقرلا وليهب بيائه إباء مهني ولي من يسج باء وليهب بيائه يسر بلا أسن وكل يسرا وقبلا وليهب بميمه ما والأيوب جميع هاتين وإلما بالقيوب يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي والرسول أهمدا وآله وسيده والأنبياء والمرسلين وتكون لربيا وجلب حق وجهك الكريم يا واهب الإسوة والتقريم وجلب حق وجهك الكريم يا واهب الإسمة والتقريم وروفسا نسام خير بركات وسكن تذكر معن والأركات يا ربنا يصل أرامي والسماء صل دواما مع تسليم السماء على الذي قدمته مؤسما سيدنا محمد من أصمع وآله وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجهه كل حدب لسوى جنابي يا من له أمدي يسائد نابي وانشر علي البركات دون اللر ولسوى يكف كل ما يدر يا صارفا قلي قبل النادما يا من كفاني بالنبي سالما كما جهادي وبيولي ماليا جعلتها خير مساء رادية كما جهادي وبيولي المالية جعلتها خير مساء رادية سل في تصليم بالانتاء على النبي لا يشل آئي سيدنا محمد والآلي وسبه في الآله والمآلي وجل قلابي ومداد للإله وللرسول جنة عن كل الله وجل كتابتي كالأحمالي أسالئاتي ليقض آمالي وجل لوجهك الكريم قتي بركة للسارة أتي وجل بجاء المصطفى أروفي من أسم البور والمعروفي وجل به نسمي فوق الصومي وغيره من مانهات اللومي وخالد التفسير والتأمين ليه أبدا ما أرد آمينا. يا ربنا يا ابنا صل صلاه بسلام سمدا على الذي سميته محمدا واله وصحبه سوى التقى يا غافر الذنب وواي بالتقى صل بتسليمك ربا امدا على الذي سميته باحمدا والال والسيد وكل مستقيم يا من بي على الصراط المستقيم وصل يا رب اللهم امنوا على مؤثم سمعوا امنوا واله وصحبه الاضولي يا كافي الازاك والتبيلي وسلما علي وجل النظام بابردا مع اياتك الازام صل وسلم يا حميد على الذي سمعته مأمود واله وصحبه الاباء يا واهب القلوب مع اتبائي وصل يا فرض الله التوكيد على الذي سمعته اهيد واله مع شياب المهتدين يا من به لي وابت خير دين وسلما عليه يا كريم وعد الي كلما اروم صل وسلم يا رشيد على الذي به براء ترشيد وهو الذي سميته وإيدا يا واحدا قلت الله توئيدا وآله وصحبه ساداتي يا من له عبادة هداتي صل وسلم واهب السماء على مؤسم سمعه معه وآله وصحبه الكماتي أصالئين كرام الأماتي وسليا وسلما يا قادر يا من إلا للائه أبادر على مؤسم سمعه آشر ولالي وصحبه لشين باصر صل على الآخر وهو الطاء مع سلامك وشد الجاء وآله وصحبه الأجيل يا من به أرأيتني الأديل صل على قيل ورا ياسينا مع سلامك وشد تأشينا وآله وصحبه الأحمة يا من يسشه لخير قمة وصليا وسلما يا سائر على مؤسم سمع التائر وصليا وسلما يا قائر على مؤسم سمع التائر وآله وصحبه رجالي يا من هما كل أن الأوجالي صل وسلم يا مقتدر يا من إلى مراته أبتدر على الذي سمعته متأر ولا لي وسلم لشينا ما أرود وصليا ما سلام طيبي على الذي سمعته بالطيبي ولا لي وسلم سوي المناقب يا خير من نجي بالتراقب صل وسلم يا مؤيدي على الذي سمعته بالسيدي ولا لي وسلم نجوم الخير يا من أدعني لإثي لخيري صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسول كما به منك هتاني سول واله وصحبه وتجألي سانسمع أكبر رلان ينجائلي واله وصحبه وتجألي سانسمع أكبر رلان ينجائلي صل وسلم يا ولي على الذي سمعته النبي واله وصحبه الأجياشي يا من ينور به قياشي صل وسلم يا أصل النعمة على المسمى بالرسول الرأمة وآله وصحبه الأقيار يا من أدعني بلا أقيار سل وسلم يا أصل الكرم على النبي المصطفى المحترم ولالي والأصحاب أهل النور يا من أمعني أن التسنيد وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سمعته بقيمي ولالي والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تهبده المجامع سل على النبي السمع والجامع ولالي والأصحاب أهل المجي وسلما يا مهنيا بالوجي يا من أداه ورداه أختفي صل على نبي السماء مختفي وآله وصحبه سموسي يا باهيا أما أن الرموسي وسلما عليه في الجميع يا غير هاد نافع سميع صل وسلم يا منيل الصفي على الذي سمعته مقفي وآله وصحبه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد رائم على الرسول منك بالملائم ولا لما شئابه الأحباب يا مهليا به أن الأصباب صل وسلم يا منيل الراء على نبيك رسول الراء وآله وصحبه سوي القدى يا من هم أكل وخلبي أداء صل وسلم يا أنيس الكامل على الذي سمعته بكامل وآله وصحبه ولي أمل يسر ومني تقبل الأمل صل وسلم على إكليلي حبيبك المخدم القليل وآله وصحبه أسودي يا عاصما من درج الأسودي صل على نبي به تكشر أجري وبهري سألك المدشر يا من به أثثني ما قرفصت مؤيسا مني آشدا أسد وصل من عليه في الآل كرام وصحبي يا من يجود بالمرام صل وسلم من يا مجمل على الذي سمعته المستمل وآله وصحبه المؤصبين وفرئا بنسم سام قربين صل وسلم من يا إليه على الذي سمعت حبد اللائي وآله وصحبه في كل إين وإنك أني سرور الصالئين سل بتسليم الألي لله على المسمى بهبيب الله وآله وصحبه المصلين وهبدا ببسر المبجلين سل وسلمنا يا إلهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب يا سلبري وعلى النسكر وسكر النشري سل وسلمنا يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبي بشر النقم يا غير وال سل وسلمنا يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وصحبه سوي الإمام يا من لخيري توجه اللمم سل على قاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل ترى ربيا وآله وصحبه وسلمان يا من يوجه لخيري ألما سلي وسلم يا مقيتا يؤي على الذي سميته بمؤي وآله وصحبه آل السقي يا مهيا من شئته وتقي سلي وسلم يا أفيسا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وصحبه الأبتالي يا مائي الكسل والمتالي سلي على نبي سماء الساكر مسلما يا من له مساكر وآله وصحبه سوي البروه يا من توكلت عليه في الصروت سلي على من اسمه مستكر يا ساكرا لديك أبدا يذكر وسلما علي في الآل إزام وصحبه واذكر لديك سانسام سلي على نبي سماء الناشر يا من به إلا يهين الناشر مسلما علي في الآل إزام وصحبه وتتقبل سانسام سلي وسلما يا نشير على الذي سمعته منصور وآله وصحبه الأنصاري يا عافس المدن والأمساري سلي وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بالنبي الرحمة وآله وصحبه المؤايرين وليحب كوني صور الساكرين سلي على نبي أنا التجيبة مسلما وهو النبي التوبة والآلي والأسعاب بالتقاري يا واهب الفلاء والأسراري سلي على من اسمه أرغسه خبل عليكم أصله أرغسه مسلما وآله وصحبه ودل بي على سواء اللأبي سلي صلاة ما حد تسليم على الذي سمعته مألوم وآله وصحبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا وآله وصحبه وبلغا نسمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والسؤول سلي على من اسمه سئير وسلما علي في الآل الكرام وصحبه يا من قيورك الترام يا باقيا كونك لي أسائد سلي على نبي السماء السائد وآله وصحبه الأهلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له بسات والتأمين سلي على من اسمه السائد والآل والسبي السبي الوفاق وسلما وآمنا آفاق يا من ملائكته سؤول سلي على من اسمه مسؤول يا من ملائكته سؤول سلي على من اسمه مسؤول وآله وصحبه وسلم وسبقتي شطر من تعلم إليك تبت توبة نصوءا وجلساني في رضا فشيئا يا من له الجمال والتبشير سلي على من اسمه بشير وآله وصحبه وسلم وجل بجائه رلاك خلمي يا من إلي من كتاتي البصر سلي على من اسمه مبصر وآله وصحبه مع السلام وجل كلام به خير كلام يا من جرت مني له النشور سلي على من اسمه النشير وآله وصحبه وسلم وجلت وعلي في سرور القلماء يا مانيا بي إداك ينصر سلي على ما ينسمع ومنشر وآله وصحبه وسلم يا من أمعني آسفا أن أسلم يا من فؤادي به ينور سلي على بدن السماء النور ولالي والسبي وسلم سرمدا يا من يوجه لخيري كمدا يا عاشما كل من استدراجي سلي بتسليم على شراجي وآله وصحبه وبصري بسائه نسام خير البصري يا من يفي منك لي الرباء سلي على من اسمه مصباء ولالي والسبي وسلم والتجد لي بكوني مثل كل من مجر يا من كتابه لشي تقى أدا سلي على هذه سمعته أدا ولالي والسبي وسلم أبدا وبشرنا بيا من تأبدا سلي بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مأدي وآله مع سياب القيرة وبشرا بأثرة مبصرة يا من به كليتي تنور سلي على من اسمه منير وآله وصحبه وسلم وثبت في صدور القلماء وآله وصحبه وسلم وثبت في صدور القلماء سلي وسلم يا مجيب الدائي على الذي سمعته بالدائي وآله مع سياب الكملي واذكر أقائدي واذكر أملي يا من به لم ينهني أدوه سلي على من اسمه مرفوع ولالي والأصحاب أهل الاستفاء مع السلام بأمان يصطفى يا من يجيئني به الأجيب سلي على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم وسبت عليه سكوك القلماء يا من به للقائد الأنجاب سل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع السلام ومبت عليه أنا هو الملام وصليا وسلما يا أيون على كريم اسمه أفي والآل والسبي سبع السقائي ورقدي خالد مع الرقائي يا من به لم ينهني أدوه سل على من اسمه أفو والآل والسبي سبع الإناية يا من به لم تنهني جناية وسلما عليه واقبل شكري وتهمني عن جالبات المدري يا من به ينقاذ للمرئي سل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل كرام وسبي وشم بسرا من انسرام وسليا وسلما يا قوي على الذي سمعته أق قوي ولا لي والسبي سب القتالي يا عاشم عن كل من الأقتالي يا من به يرهوني التأمينون سل على من اسمه أمين وسلما بالاسم وجه الكتب كفر يري قيوب الدون الأدب يا من به فارقني تقمين سل على من اسمه مامون ولا لي ولا السابي والتسلمي وجل به فضل قيوب قلمي سل وسلما يا أريم على الذي سمعته كريم ولا لي ولا السابي أهل السبي يا مهنيا أنا حلم من والسبي يا من به ينهو جهات الكرم سل على من اسمه مكرم وسلما ألي في الجماعة ولي أدم للأك مهجماء بلا حد وبلا قمول يا باقيا في كنت بالمامول يا من به إنخاد لي تمكين سل على من اسمه مكين وسلما أليه في الآل وفي أثالي في الآل ثم معي في يا من به لم تنهني الفتون سل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم وبركات قد إلى تأليمي يا أكرم من كونك لي يبين سل على من اسمه مبين والآل والسبي سب الصيانة مع سلام وقفني قيانة يا رافيا لديك يسكو أمل سل على من اسمه مؤمل يا رافيا لديك يسكو الأمل سل على من اسمه مؤمل والآل والسبي سب التورئي مع سلام وتخلط أمرئي يا من إليه الآج والوصول سل على من اسمه وصول وآله وصبه وسلم وبطبع لفجل والنص لما يا من به أول لنا وقوة سل على من اسمه سوقوة وسلما في آل وسلم وفي توالف مقام مدين يا باقي ليتقود الرأمة سل بتسليم على عشر القرمة ولا لي والسبي سب الأتاء وكالكبه النور بلا قتاء يا غير منشل أرى إشكانا سل على المختارش المكانا ولا لي ولا السابي والتسلم كما ربعشه جلو تصلما يا خير الراشق وخير من يتا سل على الإشي سلفا للمتا يا خير الراشق وخير من يتا سل على الإشي سلفا للمتا وآله وسبه وسلم وبأن القلب الذي تعلم يا من يهيش كل مؤمن المتي سل بتسليم على آل متي وآله وسبه إقواني وصول لخير كل شيء أدواني سل على قدم شق الرأمة بها وسلم ويا مديم النئمة والأهل والأصحاب والمخشي أهل التوفيق وخير أكشي سل على قوس وقيس وقياس وسلما يا من مها بالأبتياس والأهل والسبي سل المنافئ وليكن يا خير مهت النافئ سل على أبدية الله وهروة الوسطى سرات الله ونهمة الله وسلم سرمدا والأهل والسبي وصحي أحمدا ونهمة الله وسلم سرمدا والأهل والسبي وصحي أحمدا وقي جميع المسلمين يا أفيد ومن يقبل فيرتي مع اللفيز أهل سلامك لأبدك المقيم محمد ووالسراط المستقيم والأهل والسبي وقلد إسما كليتي يا من كفاني السقم سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت شكر الله ولا لي والسبي سل المساكري يا من كفاني مغرى كل ماكري سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت صيف الله ولا لي والسبي وكل سالمين يا من كفاني بك كل سالمين سلي وسلمنا يا إلهي على الذي سمعت إشب الله ولا لي والسبي سوير الواني يا مهنيا أنا أن القدواني يا غير من نجا ومن يراقب سلي على النجم منير الساقب وآله وسبه مع السلام والجنان لي حق الكرام لوجهك الكريم أبليه الجنان شكرك بالقرآن طيب الجنان وسليا على الذي أسجتبا المصطفى والمنتقى والمنتبى وسلما والآل والسآب وبالسقعي أهل السآب وبيبشر كلها من وسنا من بيريد من تعالى أنسنا وبكتابتي الرب الربي كل متعله لوجه الرب اسمه المختار وسلما في آله وسبئي وقت يجل من منير اللعبئي يا من به يجئني سني سلي على النور هو الأمي والآل والسبي سوي الأهودي مع سلام والتديم سؤودي يا من به تم خادله أجور سلي ألعاف من اسمه أجير مع سلامك بآله ماء سآبه يا من لها السمع يا من له تصبه والكبار سلي ألعاف من اسمه الجبار مع سلام بجميع الآل وسبي في الآل وفي المآل صلاة الأرث الأشيم الأكرمي على أبي القاسم الشيء تكرمي وآله وسبه مع السلام كما به مع الظلال والسلام صلاة من وحب لي تفقيما على أبي سيده إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسبه كما به من التمرام صلاة من يجود لي بتيبي على أبي فهر كرام تيبي مع السلام بآله الكرام وسبه كما تلا بالانسلام صلاة باخ كان لي بتيبي على أبي نور البرايا تيري وآله وسبه بالانتعاء مع السلام جالب ما يستعى أكا سلام في البرايا الأنطئي على النبي على النبي في الألي المصطفئي أكا سلام في البرايا الأنطئي على النبي في الأولى المصطفئي وآله وسبه كما معا بي أصايا سجنال الفماء سلي وسلم أن يا رفيع على الذي سمعته صفيع سلي وسلم أن يا رفيع على الذي سمعته صفيع والآل والأصحاب والكل عبارة لك بخير كلي وصليا وسلما يا مؤمنون على الذي سمعته مؤمن وآله وسبه الأحيان يا من أماني أن أسن أياني سلي على الصالح وهو مصلئ أصادق الشرق صلاة تصلئ مع سلام وجميع الآل وسبه في الآل والمآل يا خائدا لمهجل التصدق سلي وسلما على المصدق وآله وسبه يا من يكف كففت ألسن هداية والأقف سلي وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولالي والسهب وأبله الشكرى يا من كفاني الإداء والمغرى يا من يباهي بالكرام المتقين سلي على الماء إمام المتقين يا من يباهي بالكرام المرتقين سلي على الماء إمام المتقين وآله وسهبه وسلما وإنك أدني سرور القلماء يا باقيا تقود لي تأشينا سلي بتسليم على يأجينا وآله وسبه وقتلي أجائب الباخر لن وجلي سلي على من خادلي أهلينا القائد القر المهجلين وسلما عليه في الآل وفي أسابه يا من يسور في يفي سلي وسلما يا رحمن على خليلك ومن مامان من آله وسبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة الأرش الأشيم البري على صفي في البرايا بري مع السلامه وآله معا شهابه كما المسايا جماعة أركى السلام مؤفن بالبر على النبي خير وراء مبر وآله وسبه كما صاب بلري ولي مسرتي وأب سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منفر الفشيء سلي على الوجه والنشيء وسلمنا منسل الفشيء وآله وسبه وأبلي كوني أبيب سالئين قبلي سلي على الناس والوكيل وسلما يا وائب التوكيلي وآله وسبه وفصبيا سرا أكيما من كسار إبيا سلي على من اسمه كفيل ومتوكل لو تنفيل ولالي والسبي مع السلام وليكن بدينك الإسلام سلي وسلم أن يا خير الرفيق على مقرب سمعته والصفيق ولالي والأسابي أهل الأدب يا باخيا أسنتني من ودبي يا وائبا كلما جلعت بالجنان سلي على النبي مقيم السنة وآله وسبه وسلم يا من يبعي بالخيار كلما سلي بتسليم على المقدس المكتفي كافي وروء القدس ولالي والسبي سوي التأبدي يا عازما كل جوا وكبدي سلي وسلم قائما بالقسط على إمام رفي الروح القسط وآله مع جميع الشبي يا واسعا وسألي بالرأب سلي على البالغ روح الأقيد مع سلام قائد للأقيد وآله وسبه ومجمي ما زائني في كالكلي أن تستمي سلي على المبلغ الموصولي الواسع الصافي وشي التأشيلي وسلما علي في الآل الإسام وسبه وصل به أذى النظام ويشير التاهة والكرامة به وللناس من قد مرامة يا من يجوده بدا والقدم سلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلما وآله وسبه بكلما ملك يا قدوس يا أشيس سلي على من اسمه أشيس وسلما وآله وسبي يا من كفاني جالبات النقبي يا من كفاني كل جان يأتدي سلي على أفضل هذا المتدي وفادل وسلما في الآلي وسب في الآلي وفي المآلي سلي وسلما يا فتاء على الذي سمعته مفتاء وآلي وسبه والترني ما شفت في الدار دون الدرني
1: سلي على من اسمه مفضل وفاتل مع السلام يفضل سلي على من اسمه مفضل وفاتئ مع السلام يفضل وآله وسيده وفضله كليتي بمنتقى المفضل سلي على المختار خير الناس يا خير من أرلي بالجناس ولا لي ولا السابب تسليمي يا واهب التقريب والتقليم سلي على مفتاح الرحمة الدئي مفتاح جنة مشيلة بالدئي وسلي من علي في آل إسراف وسيده يا من يباهي بالشراف سلي وسلم خالق الأسمان على النبي هلم الإيمان وآله وسيده واسقني بما تهب وسيدي أمي يا من له أركان سايقيني على النبي هلم اليقين سلي وسلم بجميع الآلي وسيده في الآله والمآلي سلي مع التسليم سلميراتي على النبي دلائل الخيرات وآله وسيده سوي الأمم وآله

عناية منك إلي لتعين، وقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما.

بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليسفع في سريعا اجمعا يا بر يا

ودفع عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرف سريعا اذ يرد وتصرف عن جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المصلحة في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي وأعلني وأعلي من يعينني وتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري واجعله ربي منن المعجلا جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا قيوم.

وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه وتكفيه عنا كديم وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا وسما من ظاهر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قدر نجاة وفلاح وافقنا لثواب وصلاح وتغرنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دارا بما ليس يطيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاهز اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا

الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاهه من دعوى وتكفي عنا كذبا ولهوى وتكفينا الهوى وما لا يعني وبكذبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاز مهبلا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب.

للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أذكى صلاة دافعة عنا وباء من جراج مانعة عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني خد يا سلام وزكي نفسي وزجني علما يكتب في الدار عني هما وطهرا قلبي وزدني حيا وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المسفع المقربين والآل وسابي وسري رجبي جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب

نسيت أن يعتدي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى السهب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت

صالح أو مرشد أو عابد أو نازع وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب والدفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيد فتجمعا بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع فتفرقا بيني وبينه سريع أن الذي

وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي

يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي

وأنتهت بي فلا أبغي سواك. فهم ما يليكن حزنا حصين عن كل زيناب وظفر كل حين. ولتكفيني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم. وسر من يركب ذا سلاح وسر ما يطير ذا جناح. وسر من يجرس بالكلام وسر ذي دجع وذي قيام. وسر من ينفذ في العقود وسر ساحر وذي جحود. بقى قد يا إلهي الأسدى وحية وأقربا وأسودا وعاقدا ونافسا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا. والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما أعلن. بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا. ونجني من شر ساكن البلد وسر كل وارد.

وكل حاتج وكل ساني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذو القرب وشر الناء والحر والبر وشر الماء وسويدني وأيدني أبد وتهير القلب وسهير جسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وقل لي النية من الرذائل وكن مجمل لي بالفضائل وزك لبي وافتحن ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليبحث عقدا ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي ذكر بجد

وبذلك نربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأقفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخير.

توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغرني بطاعة ولتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ولتخرج الأغيار من فؤادي ولتنقذ الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح ولتكفني جملة ما يقبح ولتريني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكسوة والعيان والسعادة وأصلح عنهم مدى خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عافي كلكم ونجيهم وارتب بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا.

والفرد والمندوب سرا وعدا وجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غرام ووصب وعمل اجعل كلها مقبولا حتى أكون مقددا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرا سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار تقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هادك مريد ومنفعا لكل هاج مسلم ومدفعا عن كل عاج مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومسلكا لسبل الابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرد أجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا وتجعل هذا الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل اطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخسع وليا فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تسبع وزوجة صالحة تعين على التقاء والبر يا معين واسبلا كنفس تلك أبد علي ما جملة لي يا سمد واضرب سرعة

عن الفتون وعن شرار خلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرد والعفان والرضوان ودار اخلاص وصدق وورع ودار سنه ومنجا من بدع وجعله دابا مسكن التعلم وموضع الفكر والتفهم ومسكن الارشاد والتعليم ومسكن التثويب والتفهيم وجعله مسكن خروج من ظلم للنور وكفي عنه كل من ظلم وجعله دابا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع وجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللمحسني وتعمي داري عن الفجور والفتق والباجر في الدهور وأنفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجبل على خير من الجهات أسد وكفيها عن الآفات حطني عني سيطاني يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد.

بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حزنا ودأبا يا سمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما نصر مدى على محمد وسيلتي لك وليب حسن الختام عندك والتذر في صلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وعايزي من كل ما استعذت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب إن لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أذكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من جرق للنار فقد أقضيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونحوز بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم لي لن لا تي وخي سيرن توبا يون داجال في تي جليكو فو وير يني دي لوم بيندال بوبام تي تيري ولا موي لن تي لو واكرم نتال ين وخي نيغي كو جالي تي ньо خامني don te fekkuñu fi serign bi ñu wër lañ te jëlé ko ci ñu jamanon tek serign touba li ëpp ci liggéey bi nak ñi ngi ko sukkandiko ci dajalé bu am solo bu serign alhaji mbacké mom serign mustapha afsa ci xel kom def ci benn téréen bu tuddu waxtaané serign touba

آله وصحبه وسلم تسليما من النباق القديم في معجزات الراقي المخدوم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه، واعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عظمة ذاتك، وكن له كما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون، آمين يا رب العالمين. وهب لكل من تعلق به كل ما

محمد وآله وصحبه وراقبني في كل ما يقربني إليك ويسره لي وأزهدني في كل شيء يودي إلى غضبك أو سخطك أو غير ما يرضيك عني واكفنه قبل توجهي إليه وقبل توجهي إلي وأعذني عن الالتفات إليه أمحو بلا إثبات أبدا كل ما لم يكن لائقا مما صدر مني وجل صحيفة أعمالي منورة بتنوير نور السماوات والأرض مثبت على عقائدي وأقوالي وأفعالي وأخلاقي وعلى كليتي توبة غافر الذنب وقابل التوب ليبدل السيئات حسنات في الحال

عليه الصلاة والسلام رضوانك يا باقي قياما خصني بعدهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى بقولك سرا وعلانية في البر والبحر فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. كما مضى في قبل يوم كتابتي لهذه القصيدة التي لا يشك في كونها كما كتبت إلا كافر بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وبرسوله المقول فيه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر.

سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزين أخرج شطعه فآزله فاستعرض فاستوي

ولا ألاقي كل من تعظما. فنجس والدتي والوالدا خير كثيرا لا يزال خالدا. نفعني بالمصطفى المشفع عليك السماء نفع الأنفعك. دعا قلامي إلى شكور من سخر للخلق بقائي زائما. ربيك مالكي خليلي والحبيب وقد ما عني الداعي الطبيب. برأني من كل عيب ومرض وقاضي للصحة في كل غرض. مريت من عيوب نفسي بالتجاء إلى الذي أبوابه لن ترتجى. هو الكريم الأكرم المكرم ولي منه لا يريم الكرم.

ملا رسولنا احمد كلي اعلى عليه خير الصلوات الاعلى انت له ابكار امدح الندى من جهل الشان والصف الخلدات قل بسبابك انا ربي خلي حبي ولي جعلك كثرا قلي وجه لي حلاوه الدارين وفيهما جعلني جارين وجه لي حلاوة الدارين وفيهما جعلني جارين نفعي ما بدا وما اختفى وكونوا لذي ما اختفى فرحت بالله فرحت بالله الكريم والرسول وحسبي وحسن منه خير رسول نعمت له من به الباقي دفع ألم توجه إليك فاندفع حكمني الحكيم وهو الحكم ومنه تاتي المنى والحكم يقول للخبير والعليم ما دونه العلم والتعليم نفى الخبير عن فؤادي جهلا في طبيب بس علم أهلا مر عن العليم من ضلالي فصرت مقصا بلا إخلال ما الحكيم.

ليقبض هدية الكريم وكل ما من كنت من الله أرون حياة موسى الكتاب نزلي وإنني عن الأذى بمعزل.

أظن في سفري وحضري ثم يقال فرضاء المضر لله في الدين بالماحيد باقي رضوانك لا تقيد يقع بالمختار ربي كلما طلبته مع رضا مسلما هديتي للمصطفى في أبدي بلا عناء أو أذن أو كبد من ظن أنه يكون أبدا كذهب لي كخدمتي بدا نويت أنه بأني الخديم يا ونا عن مثله كل

لكل من ضيقني من قبل ولم يتب دنيا واخرى كبل فداني الهادي بالجاه الهادي كما تقبل به جهادي وجهر بي بقدر عظما هذا الكريم من ننمو عظما يصيق لي ما

طارق الكرم شهد له أنني كمكرم خذ وحب وبه أكرم ريت عنه هو عن ميرادي وكان بالأمن في أغراضي واجهني الجميل نعم بالجميل وليس ما اختاره لي لا أمين نفد لي أمي الضليق والسترار سري وعبي أمي كات استرار بلا زمن بارزني بلا زمن كبارز المنتقم الباري الزمن إذا طلبت من إلهي جلبا وإن صرفت بالأمين.

كل زليل كمن يرى غدا الإله ربا وغير عظيم وراء محبان كنا زع من صدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا كن قد وجهت عند الظلمات مدحا كثار العدا والصدمان مدح رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والاه يغني عن السيوف والرماح نعم صجاء نعم غاز ماح للبحر قد وجهت عند البحر مدحا به قصدت مثل بحر أو تفضل وراء في البر بخير مدح جاد لي ببرد قدمني في البر والبحر معا مدح لي برا وبحرا جمعا وجهه البر والبحر المنى من كونه خير الورى ما كمنا إلي في البر وفي البحر أمان خير ورى خير الفتوحات بما بدلني في البر والبحر امتداع قد نعم مضحوك بعد بي زنصداع هديتي في البر والبحر سنا علي بالأذى عن انسنا محمد بر وبحر لم يرى يا مضى نظيره ولن يرى محمد صلى الله عليه

يكبري خبرتك أن الله ليكسي أبدي وكونه لي بغير كبدي ذكى ربي والنبي كان لي يا محا عيبيك والسرق الصان لي فرحي كن الإلهي الأحد وكن خير الخلق ليس من جعل هداني الله هداية التي قد يهمل أمين الكون التي محمد وسيلتي لخلي هبلي يجعل كثرا قلي وني على الذي له الشكوري وهو تعالى سرمدا مشكوري لله حمدي وشكري على كوني خدي به يبدي العلا لله حمدي وشكري سرمدا على الذي سعي له قد حمدا فأكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم أكرمني الكريم والمكرم وبالمكرم أتاني الكرم خير جميع العالمين أحمد حامدنا محمودنا محمد وجهل الأمانة دون خوف باخ كفاني موجبات الخوف فرحت بالله الذي أمنني من كل سوء أبدا بالمنن علمنا الله بالتأمين وطهر القلب من التخمين يقول الله بالماح النبي ما يراه أحد في طن

وفزت بالمعلن والمخفي مع توجه الأذى للماحي غنيت عن سيف وعن أرماع وأجهن الشفيع بالتبصير كن خديب النور والبشير إذا من البشير بالصفاء من قدر وجاد بالشفاء أكمل البشير تبشيرا يدوم وإني الخل الحبيب والخديم هداني الرحيم لا أضل وعن سبيل الله لا أضل محمد صلى الله عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه محمد صلى الله عليه الله في الآل وصحبه ومن والاه.

كلي بغير عدم لولا شكر الله بالذي أباح فيا ولي كان بأمن ورضا وجد توجه للباقي وليقودك مطلب السباق ناجاني الكريم والمكرم ناجاني الشفيع والمكرم يقول القرآن والحديث ما دونه التفسير والتحديث ساقي المنزل خير الذكر

والمسلمات نعم خير العالمين. نشيت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاحد. شيت أن الله رب واحد ولجنابي لا يميل جاحد. رأت أمدحي لأفضل الورى وقادري مع مناي السوران. وجهلي ما غاب عن أمزالي لكن كريم جل عن مزاري. نفعني النافع نفعا فاقا ولا ألاقي من أبى وفاقا. من لي لي على غير اختفان ووسوط سرمدا للمقتفان. خلاني المختار من غير مرا وحسما يدي أمد يمرا. قالت عليك السماء مقيت الرافع ليس يزال بكريم.

ورضا وبرك، فجأني في مدح فخر مدركا فخطا، فجأني في مدح فخر مدركا، وجعلني الكريم عام أكسس بعد ما كتبته لكسس، وجعلني بكون كل حرف كتبته لي بأجل صرف.

قطر وجهني من جل عن مثالي فبه أغيب عن أمثالي تنجى قدر بالقدر العظيم سبحان ذي الكرسي والعرش العظيم نجاني الواحد عند الجاحدين بأني ست سرور الحامدين نجاني الأحد عند

لسواج ولم يولد ولم أثل شيء من هداه لم يلم لا خطابي ويبيد من جعد ولم يكن له كفا أحد أبلغ لوجهك الكريم.

يقول رب الكريم أحمد على السرور والسرور يحمد بمصور لسرور أحمد خيكي من سائق قد حمدان يدعو أجر من يدعو أجر من لغير الرب ما لو غير المنتقى المربي تعلي أهد أن أكون الشاكرا ربي على من زحزح المناكرا.

وجهل البقي سفاعا انقدر وشطن حولي اسواء القدر ولي البقي جزاء بالرباع ولي كان بالذي لأن يباع نزع لي وليس مني ينزع ونني بي حما ومفزع يقود لي ولا يقود مني إلا لمن شئت بإذن مني نفع بي ينفع الورى ولي قاد بالنبي السورى خذ بكون الله لي وكوني لو بي بجالك خير الكون أعين كل مسلم ومسلمة وكفاني الإله وقد كفاني الإله ظلما هو الكريم ضرري ومرضي وقعن لي في أبد بغرضي قلبي قد صفى وجسمي صححا وان أزال صافيا مصححا يسوى غرضي بلا مرض ولا أذن وقد كفاني الحرج بين لي تبين من لا يخفى أي شيء جاد لي بالأخفان وجه الأجر بقدره العظيم يا بي عبدت من ضر النظيم مشكور شكر المحيط.

أكن بما أحد لأنه الخل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاه جنتي محمد خير البرايا جنتي ولا يعد من صلاة والسلام من به قال أفضل الكلام وسيما ما عنده لا ينفد فلي إلى ثناء أحفد هديتي إلى جماد الثانية من المحرم حبت بغانيا من رجب إلى انتهاء ذي الحجة لو علي صلوات حجة نفعني النافع بالمنفوع السابق المقدم المرفوع أسنى سلامي من

ما سان به فاخر ملان فلن يبقي بلا ضلال وبالنبي يقود للحلال وجد الباقي العزيز العز ثم يبقي حزبه الأعز.

مستغنين عن الملوك والسلوك، ناويتين بالمصطفى إليك خلا وحبا أبدا لديك، ويتكلي للكريم والجميل ويود ربي عنه لا أميل. أكرم الكريم نعم النازع، أكرم الكريم نعم النافع، وحبذا النافع وهو الرافع، أسيه باق أولي ولطيف علي كرمه بي يطول، سيم كاف خير ناف النفعان، قسم كاف خير، قسم كاف خير.

ويأتي المختار كل يوم خدم أمدح أزال لومي يا نبي وجهت كل الليل خدم أمدح أجل نيلي كرضي عني من له أقايدي ومنطقي والفعل وهو قايد.

مجزاً تبقى لأذن خير قاد الله في الدارين ثين بيصيرني جارين نفعني النافع نفعا فاقا وقد محى أن جؤجئي نفاقا أكرمني الكريم والمكرم بجاه من سماته المكرم لقاد يمنى المصطفى.

النافع المكرم وعبده خير وراء المكرم تب الأذى عن التوجه لي بقدر العظيم نعم قبلياك وجهلي ما لا يزال أبدا صور كل مفلح مؤبدات فرحني كوني بلا أكدار في هذه الدار وتلك الدار ضيف الكريم والجميل.

محمد خير جميع الكون وكاني بالله خير الكون محمد خير جميع الكون وكاني بالله خير الكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

لا إله إلا الله يلا يا ريبور نقول نيو أدي إمام شيخ إبراهيم فال ما نيو نيان ما نم لجي بيجا خمين كوي لجي يكو جو أدي إمام شيخ إبراهيم فال يبقو كود ديج غي جولي لو من تبون بوكو ديج يلا نوسن بروم جيجل سير بكر أدنى كالآخرة نيو كوي نيان تجامون جو ياكو جو سن بروم ديمبر نيو جيجل نيو سنو بكر di ñaan serigne salih mbak yalla fi yag lool di ñaan serigne murtala mbak yalla fi yag lool di ñaan serigne modou aminta fall yalla fi yag lool di ñaan serigne salih touré yag fi lool di ñaan serigne khadim lo gaydel yag fi lool di gërem na képp ko xamni japp nga ci liggéey bi rawatina nak wa daaira taysidul asidul parser asini di gërem njaay gey bu baax yalla sunu borom yok tawfiixam bu baaxa baax bu dal fanam barké mam cheikh arafat

بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك الابتداء ميمون الانتهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم.

مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والهمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله القريب والمجيب

ومن فإلق وسعتني ما علي بسلامة البدن وبسلامة المكان والعتن إجا البيوت يا مساجد التسيد خر به لك وجنبني المريض نسي جميع ما حويت أن لقاء ولرسول الله سأني بلغا أجي وسلي أبدا.

رب اكفني البضاعة والشكوك ورد لي اللعين والملوك فتكون عابدا بالسنن عبدا شكورا ولتطيب منني يا رب قد رديت عنك شدا فليهب كوني الخدي

صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على

للعي قلبي وروحي والبدن وليات دأبا بسر وعلن لو تخوبي بالصلاة على رسول الله للوفاة يا ربنا سل عليه بالسلام لآله وصحبي على الدوام إليك تبت اليوم بالصلاة عليه بالتسليم في الهداة لا تبل يوم صلاة بالسلام عني ونجني به من الغرام لا تبل يوم الصلاة.

لكبيس بأهل بدر وبهم اكفني أعلى الكفر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انظرني هنا سلي بجاي المصطفى المبري نذاك وانشرني بأهل بدري يا ربي اجعلهم معي.

كنجاتي من الأسواء في الأرض والسماء والهواء. دعوتك اللهم أن تسلي عليه بالسلام فاستجب لي، وخيتني الكفر فكن

للمثواب بل صلاتي بالسلام ولجميع الأهل والصحب الكرام. يا ربي صلي ثم سلم.

أجب وكن معي وكني أبدا وسليا علي وكفني العداء. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أقول طائبا من الغيوب إلى الغفور العالم الغيوب. يا ربي لأغفر ولوالي الضياء والمسلمين وليقبل شعيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومبداي عيوبي، وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجلب جاهي قلوب جميع من أرادوا هدمي منصرفات إلى نصرتي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تنتقلب بها قلوب أعدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت، وسلم علي وعلى أهلي وصحبي وعظمني من جميع ما نووا في من السوء أبدا. اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نعم المولى ونعم النذير. اللهم إني أبرأ بك في نهورهم وأعوذ بك من شر جرورهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيب أثره في الدنيا والآخرة بجاهه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم، وتكون لي بها معه صلى الله تعالى عليه وسلم، وترزقني بجاهه عليه السلام وقاية النفس وأهلي نارا وخولها الناس والحجارة عليها ملائكة خلالهم شداد لا ينظرون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. وسلم عليه سلاما تسلمني به من كل ما أخاف في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمكر لي بها يا خير الماكرين. وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما سلمني به من الدخول فيما لا غير لي فيه أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها أهل بدر معي في الشهر وحدره. وسلم علي وعلى آله وصحبه كما قاتلته معهم رضي الله تعالى عنهم بقولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم علي وعلى آله وصحبه ورضانهم هموما وأن أهل بدر خصوصا، واجعلهم جيراني ورفقتي في الدارين، وهب لي بجاهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطر على قلب بشير، وكن لي وكن معي في كل شيء، وقني شر كل شيء وهب لي خير كل شيء، وهب لي بجاهي العظيم ثم بجاهي ما يضوق سني بهذه الأبيات بالخسيرة الآتية إن شاء الله تعالى التي دعوتك بذكر أشمائهم مع التربي. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد نظركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. لو فرض دواما أمري وأتوسل بأهل بدري قد مسني ذرة.

رفعه حتى خدم وتليا على الإذا ولم يزل مرتقيا كفى كل المشركين عنه والكل

لك السماء والأرض والهواء والبر والبهر لك البقاء. أبني في الدارين كل مطلبي وفيهما أقني كل نصبي. بجاي أفضل الورى ذي القدر وجاي كل قاتل في بدري. بجاي اكفني دواما من نحو دري وكن معني أهم مما نوت. ضعتك اليوم وأنت المنتقم يأوي إلى ظلك كل منظلم. رجوت والكريم أنت وحدك ولا أكون بك شيئا مشركا. وقاية أني تقل بلايا أكرما يسوق للعطايا. اجعل توسلي بأهل بدر أزمي وجنتي أن أهل الكفر. نجيتني اليوم من الكفر فكن مخرجني من آله بلفظكم. تبت إليك توبة نصوحا وأرتجي الكفر أنا والفتوحا. من علي بالزياد علم وعمل وأدب وحلم. إليك ذل إلى نصارى فليصيرهم معا أنصارا. ذل إليك يا سيس عبدا لك بقمة الرسول جدا. لا تب اليوم صلاة بالسلام عني بآله وذهب الكرام. لأبي تعززا بك معه ولي في الدار جد بتوسعا. تبت دليلا لك والمختار وسيلتي إليك يا قهار. بلغت والصومك للكريم بجاه المعذب العظيم. أدني البحر الذي أمامي ربي بجاه المصطفى إمامي. تعبت ذا اليوم مثل أمشي ففي غد جل بطيب نفسي. تعبت لكن قد رديت عنك فلا أزال زسبي أد منك. قني بالمختار في الدعارين شماتة الأعداء والنعارين. وجيبي إلي فيهم البشر والتفني بي أوعى وكل شر. إليك أشكو لا إلى سواك فعني في الشر مدع عداك. أنت الذي تفعل ما تشاء فليهب منك الذي أشاء. ليهب بجاه المصطفى الإيمان وهب لي الإسلام والإحسان. ليهب تجنبا عن النفاق وليهب مكارم الأخلاق. هب لي به كوني طويل عمري بطاعة ترضيك ورفع قدري. لك بي قد تبت ذا العامين من جملة

في كل فرض واقبل للطاعة وف العبا عني وعن أولادي وهب لنا العصمة في طمادي مل علي بالدوام العافية بالنعم المطيبات الزافية تنصر مدى علي يا تواب ولي ما اخترت يا وهاب شكرك أوضعني وما عاملني بالجود والكرم واعف عني كون بكن

فكفا وفليا على الأمين وجعل بجاي العظيم خدمتي كخدم السحاب خير الأمة وجعل برجال بدر الكرام.

وأزنوا خضرانك والأمانا والذي قد فاز بالنورين وبحمر رحمة.

نبيك تابك وليك فرمزك يا ربنا صل على وسيلتي محمد وزد به فضيلتي وترضى عن أبي بن كعب وأهل مني وأعلي كعبي وتغرض أن أبدا للأخنس السلمي وانف عني دنسي وتغرض أن أبدا للأرحم ابن لبي الأرخم والشقمي وتغرض أن أبدا لأشعب

شرمد اللي انا سوا مولا الرسول وكشني المدنصا وسلي صار مدن عليه بالسلام بالآل والذئب المذذي الظلام وزور ضائك إلى أنيس ابن قطادة وأذهب نوسي وزور ضاء شرمدا لأوصي هو ابن ثابت وثبت أوزي وزور ضاء سرمدا لأوصي ولا ذي قولي وكمل جوزي وترد عن إياس ابن أوسي ونجني من مأثم وهوشي وسردان شرمدا إلى إياس ابن البكير وكتب

وعن بشير بن أبي بشير اعضبن جنيبه من جور والفرد عن بحاسن بن ثعلب وصغبي لي مع يفوخ المطلب وصغرباك للبراء ولدي مع رور ذي الربي واحمي قلدي وطرب عن بشبشة بن عمري ولجرح الصدر ويسر أمري وصغربا سرمدا لبشري إن البراء والتقلد بشري ولترضى عن بشير من شعبي وبي بشر الزمن ذا سعد وزهر ذاك لبلال ربا ويا المبغض خير بر وربا وليا بالباء خير بركة وليا سقي مشركا ومشركا يا ربنا سلسلة تجعل بها نظامي خير في عين يفعل أهل النبي المجتبى وسلمي ولا لأصحابي وكل مسلم وترضى أنسابي جميعا يا خير مغن لم يسل سميعا وزد ردا ألا لأرف الطائي وعن يمهم أدب الفتاء وزد ردا أنا لحرف الطائي وعن يمه مذهب الفتاء وسد رضاننا لحرف التاء وعن يمه مذهب الفتاء وسد رضاك لتميم المولى أبناء خنم أهدني بالأولى ولتميم ابن يعاد أخرضا وليتم ما قصدته رضا بجاي وجاي ووفق وبينور بهداك أفقي وصف صلاة للسلام للنبي وعندها اجعلني فوق الجنب وارض عن الشهب معا واجعلني باب هدى وبيداك اشخلني يا ربنا صل على محمد والي وصبي والحمد وهب لي اليوم ثبوت الخير بآل حرف شائئ واسكؤ خدمي والفرد عن ثابت من أكرمي وليكن في أبد بالكرم والفرد عن ثابت من ثعلب وصرمدا سقلي فأخ المطلب والفرد عن ثابت من قالدي وجلي اليوم بفوز قالدي والفرد عن ثابت من عمري ولفرح صدر ويذر أمري ودفني ديخما الزلفال بالمنتمي منهم إلى هزال ثابت الشهيد في اليمامة وترد عنهم وعفد إشمامة وترد عن شعلبة بن حاطبي ونجني بي من المعاجب وترد عن شعلبة بن أمري أمحو يبي والتوصف عمري والترضى عن ثعلبة من عنم ونجني من باطل ومزلم والترضى عن شق ثليل عمري وليكن بالجهود

لي الكسرى وأظل الثياب بجابر ينسب للجد رياب هو ابن عبد الله وارض عنه وانصر جنابي أبدا وسنه.

ابن عياس والتطيب ميري. يا ربنا سل صلاة بالسلام على الذي صبا وتوزع السلام سيدنا محمد والآلي وصاب من في الناذ كالآلي وحد بعق آل حرف الهائي كل وعيب يجعل نظام هائي ورد عن الارث من ينمى إلى عن أصن الردي وارزقني الإله وارد عن الحارث من قد انتمى لأوزن رافع بالمعتمى وارد عن الحارث من ابن معاس حوز النوم يا خير من أبدا آس وهب لي العصمة من كل بلاء أمهو يبئي ومسعي يقبلا وارد عن الحارث من لحاطبي ينصب واملأ لبنا أواطبي وارض عن الحارث من لخضما نمي وقلبي أحي أبغي جزما وارض عن الحارث من إلى أبي وسيمة ينمى وجنب ما أبي وارض عن الحارث من للسماع ينسب واشرفني عن المزمة وارد عن الحارث من لعرف جاب نمي يا من قد رجعت مخرجا وارد عن الحارث من لأوسي نمي قبيلة هو ابن قيشي وارد عن الحارث من لقشرجي نمي ابن خيث قلت حظ مخرجي.

والفردان حاطب اللدن فما إلى إبي بلتعش بالموتما والتربى عن حاسب ابن عمري ونجني من حاسد وغمري وصغر ضاك إلى الحباب من رأيه قاد لخير بابي وصغر ضاك إلى حبيبي أي ابن الأسود وكنت بيبي أبلي بورمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب والتردان حرام ابن ملحان وقل ذان يا أذيذ الألحان وسب إلى حريث ابن السيد قير ردا وليجد بالسيد وارد عن الحزين النجل حارسي يا خير معبود وخير وارسي وصغردا لابن الحمير همزة ولرئيش شهداء همزة أم يا بيبك أم عبد المطلب وجعلوا في خير جنان ينقلب.

وضربا طارجة من السيدي وجعلف لعي أبدا زازيدي وسردا أبدا لخالدي ابن البكر واجز عني والدي وصردان لخالي ابن خيزي وزني العلم ورقي كيزي وصردان لخالد ابن خيزي وزني العلم ورقي كيزي وصرداك إلى خبابي لابن الأرت الصادق الحباب وهب لي اليوم رسوخ في العلوم فيضا وفتحا يا أكيم يا عليم وزور ذاك لمولى عتبة قباب الرضي وهب لي رتبة وزور ذان أبدا للإصاف قبيب المرضي وانفن الكشاف وزور ذاك لقباس يما إلى قتادة وسغلي غنما والترضى عن قراس ابن الزمة ولي أبكى أني بشرى الأمة والترد أن قريم ابن فاتكي ولي صقر كل باخ هاتكي والترد أن خلاد ابن الرافعي وتغني بك عن المدافع وسرداك إلى خلاديب ابن سويد وأدبي بلادي وترضى عن قلاد ابن عمري وفي الرضا الأكبر أبقي عمري وترضى عن قلاد ابن قيشي وذي التنبه وعز كيشي وترضى عن قليل ابن قيشي ولي قرودا وخيشي وترضى عن قليفة المغروسي ابن عدي والتدم تعريفي وصغر ذاك إلى خنيسي ابن حذافة وزاذع نوزي وصغر ذاك إلى خواتي ابن جبير والتدم خيراتي وصغر ذاك إلى خولي ابن أبي خولي والشكر ضعي يا ربنا جل

السلام على الذي تجري به خلب السلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهدده.

أنا وزور دنش الشمالي الذي لعدي عمليا شمي والتعرب كل معيزا بك من كل براق وكل معنى وإد فيك كملا يا رب سل صلاة بالسلام على حبيبك ولخبر ذا الكلام سل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد وليأب آل حرف الراء تديني بسنة الغراء ولترضى عن رافع ابن المعروف ابن يزيد والجدم تعريفي ولترضى عن رافع الشهير ابن المعلى والجدم تطهيري ولترضى عن رافع ابن عنشد وليهب سعادة مع الجدى ولترضى عن ربيعة ابن الحارسي وليكن يا أخي

وترضى عن رفاعة ابن عمري وبالذي اخترت أبخي عمري وترضى عن رفاعة ابن

وليا أبي لحرب الزيماء نويت بك خائما وصائرا وثرب سرمدا عن زبيري وليا طيب عكريم ميري وطرد عن سيدي.

وجه به المعتمى، وافترض عن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة رفيعة، وافترض عن زيد

عليه وصغر دنيل أثيادة اللبيب وعني يشرف كل ما علي شيء يفيد يا ربنا سل الصلاة تجلبوا بها إلي صرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بالآل والصحب.

وليصغ بشعرة وفرحة وزغر ضاك إلى الطفيل ولد معلك وكثر نيلي وزور ذاك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وزور ذاك إلى الشهير وجل حياتي أحياء خيري يا ربنا أسل صلاة تشهد بأنني إياك قد نعبد ما سلام تطوين على العبادة وتعليني به على وسيلتي إليك أحمد على آلي وضعبي وكني صرمدا ولي بآل حرف الكوافي سعادة وعصمة هي أكافي وزور ضاك لكعب ولدي زيد وصحح جسدي وقلدي وصغر ضاك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد ولي أفسحة عقد ومقال وسعة الأفعال وحلل العقال يا ربنا سل صلاة تبطل مكائد أعداء بها فتبطل ما سلام من ذلك.

مدى ولالي وضعبي وكل ينصر مدى ولي بيالي حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وصغر ضاك لمالك النميم إلى أمية وكذر مغنمي وزور ذاك لمالك النسر إلى الدخيشم ولسخمان تغب وزور ضاك لمالك ولاد خدامة وسرمدا قن النكد والترضى عن مالك ابن عمبي ونجني من شقوة ودعقري وشغر ضاك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنط وترضى عن مالك من مسعود ومن يقبل عملي يا معبود وترضى عن مالك المنسوب إلى ربيعة وكن محبوبي وترضى عن مالك من الرافعي وتون عمري كله في النافع وترضى عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثر أدبي وزور ذاك إلى المجشري وعندك يني غدا صعب شري وزور ذا الناميا لمرشدي وذني العلم وخلد رشدي وزور ذاك إلى مبشري ونجني من قطر وأخر

لم يصرز وصير أني بقدات عزري وسرد النامي لمحرز وغيرني بكذات عزسي والترد أن محمد بن مسلما وبيبشر مسلما ومسلما.

معمري وكفى عني موجبات الكدر وزور ضيا ناميا لمصعبي ونجني من سخط وغضب وصور ذاك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وصور ذا لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وصور ذا لابن قيش معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وصور ذا النامي لمعبدي ولدي عبا بن وخيب حسدي وزور ذان ناميا لمعبدي ولدي عباد وخيب حسدي وصور

والدعاء في الوبقاء الطيب وزور ضاك إلى مقدادي ولد الأصول وكن عمادي وزور ضاك إلى معزي ولد عفراء ووزع منذذي وزور ضاك إلى معزي ولد عمر وجابي أعيذي وزور ضاك إلى مسعودي ولد أوس والجز التوحيد وصغر داءك إلى مسعود ولد خلدة وزد تزيد وصغر داءك إلى مسعود إن ربيعة وزد تزيد وصغر داءك ابن عبد السعود مسعود الردي وخلد مجدي وصغر داءك إلى مسعود ولد سعد و

معاذ بن جبل ورمى أخدي وخولي والعمل وزردان بن معاذ معاذ والتكفيد العين يا خير الملاس والدردان معاذ بن عمري وخريدا يا ذا القهر وزردا ناميا لم يحجعي وكف معي درني أن مضجعي وسرد ناميا لمصطحي ولي أواب غيورك افتحي وسرد ناميا لمعني وعني ذري كل ما لا يعني وسرد ناميا لمنزري ابن محمد وخيري كثري وسرد ناميا لمنزري ابن خدامة وخلبي نوري وسرد ناميا لمنذري ولد عمر وحيالي بشري وزردك إلى أم ليل وجل ناري طاة وليل يا ربنا صل صلاة لتسوم.

سيدنا محمد قصر العلوم والآل والسعيب وسغلي ما أروم وليا بآل حرف النون فانثي غذى العام بالمكنون وصور ظنامي لنوفل وبي بشر يا معيض محفله ولنعيمان أخي طرافا سخر ضاوه.

غاث وردني سعيدا دائلا وسغر ضاك إلى نمانا ولد معلك وهب للآنا فراخ جملة عيوبي ماضيا بما ليطرت دواما ناجيا وترضى النعمان من إلى أبي خزيمة يما وأزما أبي وترضى النعمان من إلى الصنان ينصب ويعني

ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام خلوت قادمة سيدنا محمد وسلمين الآل والضعب وكل مسلم وليا بآل حرب السادي سو كريمنا في تمادي وزور باك إلى صفوانا والعام عن ذي الأضرآنا وصغر ضواك إلى الشهيب واغفر ذنوبي.

محمد وسلم والآل والصحاب وقصده تمم وليا بآل حرف الضاد كوني بشرى كل رشاد وزور ضأن ناميا للدمرة وكن مغيثني بقير نشرة وزور ضأك إلى الضحاك ولد حارثة ذي الإدراك وليبتلى سمى السرور بك بلا مكر ولا غرور واردان الضحاك من لعبدي عمر خد انتصر.

والمقتل ولي أبيال حرف العين سلامة من ضر كل عين ولترضى أنعامين المنسوب إلى أمية وكفر حوبي ولترضى أنعامين

يا شقر يا أخدي والسلام والطرد عن عامر الذي انتصب إلى فهيرة وشغل الأرب وصغر باك إلى عمارة وليستقر كل ذي إمارة ولترضانا عاقل بالشهيد وعدني من أفضل العبيد وترضى ناميا لعاسمي إني عظيم والجد مكارمي ولترضى عن عاسم ابن قيسي وصدري يضرى والتواسم كيسي ولترضى عن عاسم ابن صابتي والعام جلي بترك الفائت والتردان أباد ذي بن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وصغر ضاك إلى عبادي ولدي خيس والتزي رشادي والتردان أباد ذي بن عيشا وشد عمدي لك عام سيشا وصغر ضاك إلى عبادا ولدي حظ حاسم وزد إفادة زدني يا فرحا إنك الفطاح وبي بشر من لهم فراح والتردان عبادة بن صامتي وأن يقضي العام كل فائد ويجعل متابي العام ربي ما أحيا أن يكل ما أجنيط ما ضياء وزور ضاك إلى عماي والعام كم المطلبي يا بعري هب لي الصراط المستقيم العام هب لي التوفيق والإلهام ولترضى عن وكاشط الذي نجا من العذاب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في خدي في ذلك العدل دونك مدي وصغر ذاك إلى عطية والعام هب لي أفضل العطية ولترضى عن عبيدة واشتيبي العام ما كتبته في كتبي وصغر ناميا لعنترة وجل عاديك الخيرة وصغر ناميا لعبشي ونجني وولدي من حبشي وزور ضاك إلى رديئي وارفع إليك العام ربي شعي وزور ضاك ناميا لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وزور ضاك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وزور ضاك إلى عويمي وليسوء خيرك كل يوم وصغر ضاك إلى عياضي واشهد بعني العام عنك رادي وصغر ضاك إلى عبيدي أي ولدي الطيهان واشكر شيدي وليعبيد ابن أبي عبيدي صغر ضاك عني خيدي وصغر ضاك لعبيد ولدي زيد وجل لي عاجلا بمقصدي وصغر ضاك لعبيد ولدي أوس وقيبا ذنون حسدي وصغر ضاء ناميا لعطبا ولد عبد الله عالي رطبا والترد عن عطبة من لخزوان قد انتمع وليتجب يا رحمن ليتجيب بما يفوق ظني أنا أم وجني سورة قرني واتب لي العام صاب حجي وعمرة وليكن ونجي وصغر ضاك إلى أول من دفن في الغرغد مخبر المنن عثمان من يما

من العزمة ابن الحسين وجد من عزمة وزور ذل لعزمة لأصجع حد انت مع وأبدا لأوسعا ولم يعوف آبد الرحمن سخر ضابل بشكل

لله وجميع لك مقدماتي وسائل إلى الجنات وسب إلى ابن الجد عبد الله رضائك بالأتناهي

من إلى ربيع نمير باك يا خريب يا أمدي وصور ذاك لعبد الله من روعه بلا تناهي ونجني من روم نوع من شواك أبدا هب لي طلاه مرضاك وذول يا عبد الله من قد انتمى إلى الحمير منك رضوانا سما ولمن يقن هو عبد الله تغير رضا يا ربي يا إلهي وليجد الجسم والطيب معا حتى أجاي شفيع الشفعاء سيدنا محمدا وسلم عليه بتعليم هذا الفل ولابن زيد هو عبد الله تخير ضع ربي بلا تناهي وازدد عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجب وذل عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وصول عبد الله نجلك عبيد خير الرضا ولي آخر يا ربي وصول عبد الله نجل مسعون خير الرضا ولي جد بالمغصون وصول عبد الله نجل مخرما خير الرضا والتعيني بالمكرما وصول عبد الله نجل غرفطا خير الرضا ونجني من محبطا وصول عبد الله نجل عمري خير الرضا فيك طويل عمري وصول عبد الله من أبوه عبد من عاف فوق ما يرجوه من الرضا وليا فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا أخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثلا مجبا وذول عبد الله من قد انتسب إلى أمير ما رجا وما تلب منك من الرضوان والتهبلي ما ضاق ذني والتزازه كبلي وذول عبد الله نجل الشعلبة خير رضا وتغنني عن مطلبة وذول عبد الله نجل فارخي خير رضا وليجد بخارقي وسول عبد الله نجل قيشي ولد شعر ذي الهدى والكيس خير رضا ونجني وسولني مع السلامة وتيب منني وسول عبد الله نجل قيشي ولد خالد سديد الخيش خير رضا ومنك علمني وكن لي أبدا وحفظ جنابي وسن وسغل عبد الله نجل الشهدي خير رضا وبي بشر أهلي وسغل عبد الله نجل السلامة خير رضا ونجني من مظلمة والترضى النجل إياف أمري والعام رم يا كريم أمري والترضى عن أمر بعوف مصباح وليحقق ما للدنيا.

شرح وعني كف كل ما أبي وصغر ضاء لعمير بن الحمام واجعل مراد ذا كمال وتمام والترد عن عمير من إلى أبي وحاصن انتصب واخضئ مأربي والدرد عن عمير من للحارث قد انت يا قربخ وارث وجل بقي وارثا بالامتنان معجزة الماء متعر الجنان وسهر ضان ناميا لأقبة من لربيعة وسهل رخبة وسهر ضان ناميا لأقبة ولد عامل وهبل رتبة وسهر ضان ناميا لأقبة ولد عثمان وسهل نقبة وسهر ضان لابن وهب أقبة من جده كلدة ورفع جنبا وزغر ضان للنواب أقبى طبت ربيعة وطيب خلبة عسمتني ما فذنبي فهبتني مع الورع لم يكني ونجني واغفر سنوبي وكني ليبئ وعمه يؤبي بكني يا ربنا صل الصلاة الفابو ليبئ أفعخ المنى فأذهب منك إليك بسلام تكفي بهاج عبي الله وتنفي منك إليك بسلام تكفي بهاج عبي الله وتنفي ألا بك الخليل أحمد والعلي والصحب ومن به طدا وزغنني العام بكونك إليا في كل شيء سرمدا وفطنيا وزور ضاك إلى خنامي وسغ إلي جملة.

وسهرب أن عاميا لخطبا وعن يضرب جاربات النكبا وسهرب آك إلى خداما فالتقن عساب والنداما وسهرب آك إلى خطادا والعام جلي أبي خرخ عادا والتردان قيش إلى مقلد هل انتمع والعام

والترضى عن قيس فلالة أبي صعصعة والعام كم الأدب والترضى عن قيس سلالة الشكن والعام يا منان سهلي المنن يا ربنا أسل صلاة تمحو أني بها معلي الصعاق قبح من كل ما لم ترضوا لي ظائرا وباتنا نأتاكون طائرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على سريع الناظر مشبع سيدنا محمد سلف ندي وآلي على سريع ناسع مصفي سيدنا محمد سلف ندي على سبيل ناشر المسفي سيدنا محمد.

المنسوب إلى الأمير ومعنيح بي وزور ذاك إلى صويبتي والتكني أزع جميع السدود وزور ذاك إلى سليتي وليستقر

الصخر الضاء وعندك جني سعيدا مرتضى والتردان سليم من عمري والهامج لي برضا وأجري والتردان سليم من الحارس والعامج لي بسر غائز والتردان سليم من قيس ولا مبلي عكر قيس والتردان سعد سليل سيدي وكم من النيات قبل فيدي وزهر دل لولد ربيعي سعد وابلي رحب مبيعي والتردان سعد سليل قولا والعام ذغلي من حبيبي نيلا وزهر ذاك لسعد بن أبي وقاسم الثالث وزهر قربي وزهر دان ابن عبادة الرئيس سعد وتيب بلقاء النفوس وزور ذاك لسعد بن مؤاس ولرمد يا قيم ملاس وزور ذاك لسعد ولدي سهل وعزد أربع يا ذمدي والتردان سعد سليل قيس وليا ضئا وضن وكرما والتردان سعد سليل مالكي والعام حقق الرجاء.

قولي والعام صدق نيتي وقولي والجرد عن سعيد بن السيد وجل هدى آدا زا سيدي والفرد عن رعد بن الشيد وجل وضع عبدا زا سيدي وصغر باك إلى شهيدي وسرمدا عندك عظيم نيلي وزوردان لأقيل شالي ونجني ولدي وأهلي والتردان سالم سلالة ناتيك والعام وجه لي مفرة الملك والتردان سالم لقيس ينتمي والعام بشر بي كل مسلم وزوردك لسالم انتمى إلى الهنيف والترد للمجرمات.

وسر ذاك إلى الثواد ابن خزية الهادي بالهادي والعام أبي ديار المصطفى حيث أكون قادما مع الوفاء ولا ما أبي ديار المصطفى

وانترنا عن سلمة بن أسلم وبشرا بالأولياء والعلماء وانترنا عن سلمة بن الثابت واليوم هب لي ضر

تمول غبي أني بيا ما سامن تجذب لك به كل وعيبي تضيب أني بي بلا إرادة ولا وسيلة محمد بمن طلع وليا بعال عرف الشيني والهاي كون العام داء تمكيني وأوضاح وفيوض ورسوق كالعارفين وكأخيار السوق وذو رضاك إلى الشماس ونقني من

إلي أفضل الفوائد واصغر ضاك إلى وديعة وعندك جل خدم وديعة واصغر ضاء ناميا لوضقا وامحو يوبي كلها لصدقة والدرد أن يسيد نجي الحوارث ونقني من جملة الخبائث والدرد أن يسيد نجي المنشرين

محمد خير ورع ذي الجاي والي وصابي الأضباعي وكمل العام باتباعي يا خير جاذب إليك قطات وبالله أفعخ الرجاء جتات سلي وسلم على المشفع والآل والزاب وبهل أربع وشد بكون العام أبد الله قديم عبد الله يا إلهي وزاد بكون العام أبد الله قديم عبد الله يا إلهي يا من كان يلبلى والألم مغتيبا وكفها الظلم لك علي السور باليرام وغيرها وأرتدي البرام زل وسلم على الهادي الأمين محمد والآل والسابع أمين وجل زاني يا سكور أبدا يا خير معبود بسور مبدا نجما يجود بالعتا خوتا للا وينسي الدر والياخوتا وجل مهني عن المربي والتنوي للسير به يا ربي وجلك الجاد والسلوك وربه لي جملة الملوك وجلك الحج وكالجواري ونجني به من البواري وجل جنة عن الأوجال واختلات ولد الآجال والتجني به أس الشيطان عند اختلابه ولد أوتاني وجل دافع البلاء والهم دنيا وبراء عن جميل وجل يا رب بسارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل الزمن وجعلوا يا كريم خير الذكر في أبدي وخير الشكر وجعلوا يا شكور سورا فايخا عندك لي والتفني البوايقا يا الله يا رب الغايا مهني اجعل سامي عن سلوك يغني وجعلوا عندك وعند المصطفى تلا علي بالسلام الشفاء مخلصا من جملة الويوب وجالبا للفوز بالغيوب يا ربنا سل صلاة تكرم كل باب ما به يكرم ما سلام قد تقني المصاب بي وكل ما يسوى النساب على ابن عبد الله عبد الله أفضل

وضرب لأبي لبابا وقل يصحي ويفتح بابا وضرب لأبي عبيدا وكف عني أخذ لنا وكيدا وضرب لأبي سيفا

بسنه الخرين وزرد لأبي الصليت والتقمه افراتك الطفيت وزرد لأبي دجانا وابلي الاخلاص والامان وزرد لأبي داود وزولي المطلوب والمودود وزرد لأبي السنان ولي يسر طرق الجنان وزرد لأبي نقيل والتقني ضلالك التدليل وزرد لأبي أيوب والتمني جملة العيوب وزرد لأبي الشراك وسني الغيم وسد إدراكي وزرد لأبي الدياح وسيرا العام كالمصباح ولأبي طلحة سفر الضاء وأبي السيد إضاء والإضاء ولأبي نولة سفر الضاكا والتقم النفاق والإسراك ولأبي سلمة تسر الرضا فكف عني أبدا سوى الخضاء ولأبي مسعود اكتب يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيم ولأبي سرك أبردا يدوم ولي يسر يا كريم ما أرام وزرد عن لأبي مسيح والأماد الأولي وغي أني وابلي التلازم الذي بي أكون مثل كل جابس وليأبي الخالد هب رضاك ولي وجه صرمدا هداك وليأبي حبة سغر الضاك يا خير رب وكفني عداك وليأبي الشيخ

وليستخر كل من أهداك وزور باءك يبيم ليلي وزولي الخيرات كل الليل وجواجاتك فيها أحلى عندي دائما والفزو للأعلى وليابي مرسد بكتب سرمدا أي غردا منك ولكتم مددا وجل ناريك يوم العيد في أبد ولتم سنيه مفقودي وليابي الحارس سفر الضاكا وبي بشر كل من والاك جلي بكوني فرحة للمصطفى والآلي والسابي وابلي اصطفى وليابي بردة سوردا بلا نهاية وسوء إلي

ولي بالأعور شهرضا كثر وسرمدا وجيه إلي ما يسر وجيه إلي كلما اشتهيت بأبد

الهيثمي جم يا ربي حير ردي ولتتقبل كسبي مني تقبل ولتكن لي وفري لي وكل ما علي كبري عني بفلك وصير كلي لك وللمختار يا ذا الفن ولي كوني حبيب اسمك وكونهم أحبتي لوجهك وارترد يا كريم عن أب اليسر ولي بالاختتام البشر وسل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قرتنا تبيبنا عزتنا وجاهنا حبيبنا

0: وسرمدا سعلي به فوخ المرام يا من جعلت كون لي دخرا في هذه الدنيا وتلك الأخرى سل صلاة لي بها تكون في أبد ما شئت يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا بي على خير البرى أحمدا ويالي وسابي والتقبلي بجميع ما يفي من قبلي اللهم يا باخي لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل ما اقتتلي أن أحمدك علي كما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة لما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: Tuamun, jura jabinan masuk dok teon. Odalah, tuamun.